من فرقة الإذاعة الليبية للملوف والموشحات الشرقية نستمع إلى نوبة ملوف، من يعشق الغزلان يخدم كما تخدم العبيد.

وين كنت لباس جنت شديده وانا وين دار طرد دار الجشاش كانوا يرجشاش وين نرجشين كاور يجرون بدنا الحريه